0: شنو تتكلم عن
1: اي ساعه
0: ولا
1: لا اي ساعه
0: المغرب
1: مش مع الوظايف
0: كل الوظايف ما كل
2: الشباب كيفك تامر
0: اهلين
1: اهلين كيف حالك
0: تمام هاي شباب وكيفك تامر بالغلط انا منت بهذا الغلط بس احكي معك
1: خلص انسى
0: ليش انسى ما بحبش الاشياء بس تحب ايش ليش
1: خلص ابراهيم ما بحبش الاشياء
0: ما بحبش الاشياء